خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن

وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب، إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا:

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني تضقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا

أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد، وهب لنا التيسير والفلاحا في كلتي الدارين والنجاحا بجاه ذا اليوم.

واجذب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح، وصليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانعة عليه والآل.

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الم

بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحم حماي لي.

وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقر

أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي، وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم، واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك.

وسببا لدفع ضير العيب وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة

يا صمد. واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا، ولتدخل الجميع في مكنون غيبك، واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور، ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله دأبا مسكنة

ولتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات حطني

الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك ولتصرف الصدق.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا

ونحوز بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

المخيل الإنسان بجسبرة رئوة فذيك حمل الله ورنا لا دي معسلي أنتين قوانا وخلا وخطبا بنت إنا رلوة بغالي رلوة تجا شيح باك موب أبد باك باب ديم بنيو كي أمال في كتوبة إيطاليا أصدع الله كبير موندي أصدع الله.

فضلك يا وهاب يا ملكي، كوني لديك كمن بالروي سوار، بجاي من حيث ما سادة تقاربه، شمس تقاربها في سعي أقمار، أو أنه هند فيما يرى بشر، بحر حوالي أكبر وأنحار. مبلغ الحلم فيه أنه بصر وأنه دونه عقل وأفكار، فلا تقيس ابن عبد الله بالفضلاء، إن الكواكب يخفيها سنمار. للمصطفى غير خلق الله منزلة، لو جانه كل الورى هار. للمصطفى غير خلق الله منزلة، لو جادنا وها كل الورى هار. رام الورى نيل فضل المسلمين له، والفضل إن درسوا إلا يقرار. رام الورى نيل فضل المسلمين له والفضل

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وجل هذه الخدمة الكسارات والأساد لو صلى الله تعالى عليه وسلم في كل سهر حتى يدخل الجنة التي وحد المتقون. وكتب له عليه الصلاة والسلام بما لا يعلم غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبداً.

بسارات تقدم الخديم وجل عيات عبادة تدور لو بسارات تقدم الخديم.

الذي تعصم من بك اهتسم من كل ما يؤمه من النخم أنت الذي تعصم من بك اهتسم من كل ما يؤمه من النخم لك أموري أبدا أفوت وكل من

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة الحاجلة المؤمنة.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركب سرير دوا سرير شخص المختار يلنا في هذا الوقت ولم ينال الياس.

0: Maulen gor
1: Maulen gor Maulen
0: gor jere ngeen def
1: jere ngeen def
2: Rabbi ya Ahmad ala Muhammad hali qayru salawat samadi Rabbi ya Ahmad ala Muhammad عليه قي صلوات سمدي بارك لي اللهم في حياتي وجلوادي وتنالي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

0: اللهم بحق جمال عصمة ذاتك صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خديمه، واغفر لي ولوالدي ولكل من له حق علي ولجميع المتعلقين به وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، وهب لعبدك وخديم رسولك ما نوى لنفسه بلا شيء من الآفات والأكدار، في كل شيء بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde werna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma binde werna moy lu wer ci barab yu bari ne koy netali man nañu wer man nañu mel nuné sa suma binde lolou moy gattal gi dagna ci waxi kudul serign bi dara wala mu am xeti netel yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala aalam serign touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula saytana wowe ci moy na nga wuyu su borom ci jamu
2: werna mujammatan wal kaf war raw

أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

الأرض منفردا وليس ينفع نور الله إطفاؤه ومن يريد كون ما يخفيه علنا فليس يعلن ما يخفاه إبداؤه ومن يريد كون ما يخفيه علنا فليس يعلن ما يخفيه إبداؤه حمدي وسكري ورضوان له أبدا بدي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدقلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

واصحب بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضا سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء

خسوري قلت والأهل عني تفرقت لمتحلسي عنه المدي قصير خرور الورى خرن نصارى بكيدي وسنى سنونا

توبي هي ربا وليا يقود لي مرامي وأني ساكر وفقير أموري لو فولت والقلب طيب خريبا لدى الأعداء وهو بصير رفيقي كتاب الله والمصطفى.

وأنت بمدحك الصلاة جدير. فصل خالقي روض العدال معا بما أوبوا به للبر أنت نسير. فصل خالقي تعجيل أوبي بمنيتي فساك على المولى كريم يسير. عليك صلاة من حج الله مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور. ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من نعبور. ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور. أقصني أقصني يا سفيع وسيلتي هنا وقد يوم السماء تمور. أقصني أقصني يا سفيع وسيلتي هنا وقد يوم السماء تمور. وخذني من الفجار والبحر قانما إلى البر والأبرار أنت بصير. فبصر سوي الإسلام بعاجلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير. سلام.

خير خلق الله طرا محمد صفيع الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أثني عدا ما سوي ذنبي عني.

العدا بسيف وهو سهير على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاء من جار بسكفور بم أرتجي من مالك نصره على سوي سرك بتسليز حين تجور يسننني واختخت ربي لديهم أسيرا لهم والكل سمى يهور

وإني لرب العرش جل أسير. هيا راو سارا لي سياتيني ولوا وإني لرب العرش جل أسير. أسير إلى البر والبحر عابدا ورسو إلى الفجار عود أسير. مسير إلى الوهاب جل جلاله ومالي إلى خير الكريم مسير. تمسكت بالحبل.

خدن وصبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخادم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يدير على من بي خرج أنا منهم منصرا صلاة تقيني سوء أيس أسير على من به قد جاء أنا منهم منصرا صلاة تقيني سوء أيس أسير على من به قد جاء أنا منهم منصرا صلاة تقيني سوء أيس أسير على من به قد جاء أنا منهم منصرا صلاة تقيني سوء أيس أسير سبحان ربك رب العزة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما نجي تعمل سماي كاتب كتير سن برام دي واحد بسم الله دي سنت سن برام تيجول لي دي سلم التي مصطفى صلى الله عليه وسلم أكي نيوم أكي صحابام جينا لولو ما نجي نيو وا داري ديمبلنتي القران القصائد نيوب اسلام تموي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تاي نك نو ام مبكت ديل سوال اك يين نين كوي ديف اك يين التين بو جوت ني نييو سي لين سي دنكاني سيرن توباي تاي نك داي نييو اك يين سي بن دنكاني بو خامني موي تامل سي بسم الله الرحمن الرحيم فاعلموا اني نعيت كل من تعلق بي ان يعطي امراه صداقه سائده على 100 درهم في حق الزوج الغني او على 150 في حق غير الغني فمن اراد البركه والمنفعه فليقف على هذين العددين فكل من جاوز فسيعلم ان من فعل ما شاء لقي ما سعى واما الازهار فلا يمسك المراه عن زوجها لعدم تمام صداقها او يشترط عليه فده فقط وللزوج ان يعطيها خير فده من عروض كدابه او ماشيه او رقيق ولكن لا يقومه الزوج ولا الازهار بل إنما يقومه الأجانب العدلاء وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابعة إلى بعد دفعه الصداق الذي إلى بعد دفعه الصداق الذي قبله والسلام كون دين كان بابو لجي نيو تاي دين كان بي نك موم لاني بغا نيو تاي ني وقتاريكو اك يين إن شاء الله waxtal bi nak ni la nara tebbi inshallah dalañ len waxal ndenkani yi fiñ ko meuna fek tier yi nga xamne buñ fa démé dalañ ko fek ak wouté yi nga xamé né amna ca ca xeyna nañ ko bindé ak it inshallah buñ paré dañ wax timit firi ndenkani bi buñ ko firé ba nopit fassiyen ñoy ñew ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko mëna xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaat témer yoyu sëriñ tuba digal won ñu jéma xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu loolu wéso sëriñ fallu radiyallahu anhu momitam ñett juñu yëm digal won dañ jéma xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañ leeré timit momitam ne sayeb lahat momitam dafa ñewon rek wax ndenkané bi firiko waye digli wuton ñaat témer yi nga xamné mo toll nak ñaat témer jamonom lool timit dañ ko léral kon waxtaan wi nono la na ra teddé ci ndenkané bi nga xamné serigne touba moko def kon waxtaan wi lool la dañ fi denkani bi leral yenn baat yi buñu noppé nak ñu ñëw ci xayma ñaar témer yoyu lu mu tollol témer ak juroom fukk yoyu lu mu tollol bu lolu jallé ñu ñëw dañ ñëw timit ci texte bi yenn wuti yi ci am.

0: متكئا ما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لله القرآن جبريل محمد محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد يعينني على صواب سمد بجاه خير الخلق نيم الجيد أرسل خير العالمين الأحد نهم الإله الأكرم الموحد لله حمد مع شكر يخلد

لله حمد مع سكر يخلد. دوام ملك ناف ينفرد. لو خطابي حامدا وينجد. على الذي بي الجنان أقصد. هب لي كتابك وصف ما يخلد. بثري لي يا أكرما أوحد.

الذين خاد هدى ورسلوا به على رب الورى نحتمد خاد لنا القرآن ما لا نجد في خير يحمل كتاب الأفيد.

في المنى يخلدون آياته إلى سوى ما تطردون بلا انتهان خبل انتهان ما يرصدون آياته إلى سوى ما تطردون قبل امتيان لي امتيان من يرصدون آياته إلى سوانا تدردون بلا بيان قبل امتيان من يرصدون إلى سوانا ما يسوء يقصدون في أبدين به الجنان نردوم نفى لخيرنا به محمد ما ساءنا وخد نفاه السمد جميل تسليم يدوم المدد بي على نكب أمين يحمد بركة عصيمة لا تنفد.

عاصمة لا تنفد على أمين في الكرام يحد. رمنا سلاما بسلام يجدد لخايد هو المتاه الأمجد. يلا

يحمدون من مثل آمد ابتغى لا يجدون ومثل لام يرد وليس يردون على نبي الرسول الأحمد تقديم من هو القديم الأهد من يمنه أتى الكرام المدد هو الإمام والصفيه الأجود

هو الإمام والصفيه الأجود. ونوره ساتر ليس يحمد. درجة المختار ليست تجهد. ونوره ساتر ليس يحمد. من ربنا به يدوم الأفيد. لنا ويا نولي سوانا الكمد. من ربنا به يدوم الأفيد. لنا ويا نولي سوانا الكمد. حبيبنا المختار بان سودد. وما حلات القرى

لخير من بها. تعلق أسن يلاخ الأخبياء أكرمهم ربي بأنهم ينجون من نقم باخ خمعان.

وجعل ربي لهم بالانبياء بعد الممات كل خير مستهاب وجعل ربي لهم بالانبياء بعد الممات كل خير مستهاب لكل ما يتعلق النجاة من قدر الدنيا وفي يوم النجاة لكل من يتعلق النجاة من قدر الدنيا وفي يوم النجاة لكل من يتعلق النجاة من قدر

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته. صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة.

في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما، وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي، يا رحمن يا جواد يا بديع، يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك. فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم، آمين يا رب العالمين. ووفقني وكلي، آمين. أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا، نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا، نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين، أحد صل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد، لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء، لطيف صل أبدا مع سلام على سراجك الذي جلى الظلام، اكتب له في آله والصحب خير سلام.

وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الصمد، ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي، لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا، اكتب صلاة

لله يا ذا القدر مراده بلا أذى أو كدر. يا ربي يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بغير رهبي، صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر. للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام، لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه. وصل لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصرا لمنتصر، نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب. على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي، له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم

الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم نور بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرذائلا قبل انتحاء قد لي الفضائلا، وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار، واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر قلي، واجعل عقائدي منوراتي، واجعل به كلي ذا خيراتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يا الله يا

الجلال واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب.

الحال والصحب في الحال وفي المآل. ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر. يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به مني القلام، سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد. واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحب، يا من جعلت المنتقى لك أحب، صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا، من صحبه والصالحين طرا، واجعل به عمري رضا وبرا. يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع، صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وعندك جعلني حبيب الله حبيب

وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم.

على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقن الريب واجذب للصلاح يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل ظاهرين وباطني يا مظهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بسلام على الذي أعطيت

وآله وصحبه وسلم، وقد له بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صل سرمدا، مع سلامك على من حمدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليكن بزيد خير ورباح، وبجمال وبقاء بمباح، واشكر حروفي بقدر الذات، في مدح من قرب باللذات. يا فاضلا فضله الخلاق، يا من به فارقني الإملاق، واجهتك

الأفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه وأذهب لغير نحوي كل ضر يذهب يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه

سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل، آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم، لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أكدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها، آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك بين يديك، طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك، قائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. يا الله يا أحد صل سرمدا، وسلما على النبي أحمدا، سيد كل عجم وعربي، والآل والأصحاب أهل القرب. يا الله

والصحب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا. يا الله يا أحد.

بك وصنت عن أذى جهاتي، صل بتسليم إنما على النبي، سيد كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل، وصل يا

وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وطني، واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاطنا، وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصلي يا

محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصده إلى رضاك خير زرع حاصده وطهر

بكن كما قبل فككت عفسي ولتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم.

الحقائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضاك اشغلني وليهب حلاوة العادات وعندك

صل وسلم رب عني أبدا، عليه في الآل ومن تعبدا، من صحبه وليسخر بكني كل عسير واهدني ومكني. اللهم يا عليم يا حكيم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم.

وباطنه في الحال والمآل آمين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه، وامح كل ما صدر من ذلك وحصل، وأصلح بحق وجهك.

يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه ولتقطعي فعلي ما لم ترض لي ينقطعي بك بغير

وهب لي اليوم هداية الكرام، وقد رضاك لي في كل مرام، وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، والتقن الشرك مع النفاق، وهب لي الصدق مع الوفاق، وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف، وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واصرف لغيري كل ضر لي نحا قبل الوصول لي وقد للمنحا، وصل بالتعليم

محمد وآله وصحبه والحمد، واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه، اشكر به أغراضي، قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض، واجعل بوجهك الكريم

وصل بالتسليم يا من لي يصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن الكدر ولي وجها

الأخياري، واكتب لي العصمة من معاصي، وبالمطيع أغنني عن عاصي، وهب لي الرسوخ والتلاوة، ولتكفني موانع الحلاوة، واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى. شكور يا عليم باقي يا أحد، يا نافعا إنك ربنا الأحد، صلي وسلم.

لي واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أخمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للدرر.

الليالي، وصل يا صمد عني سرمدا، وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه، ولتخرجي ما لم تحب لي لغيري يخرجي.

وصل يا أحد عني أبدا، وسلما على الذي النور بدا، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وعندك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين، وصل يا عليم عني في أبد، وسلما على مزحزح الكبد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وليقد

آلي واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسبقى وصل يا هادي بلا انتهاء عني.

غسلة، ومن قلوب من أساء الظنا بي أخرج الذي كرهت منا. وصلي يا تواب أكمل صلاة، وسلما على الذي أبدي علاه، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وسعت لي تواب.

واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب مخت

وهب يا أحد أعوذ من شر ساكن بلدي ومن والي ومهلك. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والي ومهلك. أقد الأسد والأسود والحية والأقرب والصادق والطارق والعاقد والنافذ والعائن والساهرة والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيذيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من أبشره. تنزل الملائكة رافعة بين ربهم من كل أمر سلام هي تعمد الفجر سلام هي تعمد الفجر سلام هي تعمد الفجر سلام هي تعمد الفجر سلام هي تعمد الفجر سلام هي تعمد الفجر سلام هي تعمد الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبو قريش إلى فيهم رحلة ترشيد أي والصيف فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم الجهل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبو قريش إلى فيهم رحلة ترشيد أي والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. سلام عليهم. قيل أبن قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد فيها مراغما كثيرا وسعة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالهم وحسن ما عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعلوا أفئدة من الناس تهوي إليهم وتقوم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب إنك كنت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أسجلكم. وقلت أيضا واسجدوا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأسجدك في هذه القصيدة. وأقول راجيا من كرها والقبول

عناية منك إلي لتعين، وقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك، مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك، ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجر شرواك، فجدت لليوم بخير.

بحق طيبين وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق طاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي هذا يا قربا وأجنبا ومسلما وكافرا بذينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة.

إلي فارزقه هدى ومالا وكل من تدمني أولاما فهب له التوبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربي ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذايا يا ربي أمين واجعل بنا يا بنا عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنا يا بنا علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنا يا بنا الاهتداء ولتكفي عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفيني الدار أذى الشيطان وحذ به الباغين في الأوطان ولتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرف عن جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهدى.

وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير. وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه عن كديم وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم. ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا وسما من ظاهر وباطن اكتتما. يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قدر نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل

وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد عبد

في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى واجف عنا كذبا والهوى وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاز مهبلا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر الله.

للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أزكى صلاة دافعا عنا وباء من جراج مانعا عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خد يا سلام وزكي نفسي وزجني علما يكتب في الدهر عني هما وطهرا قلبي وزدني حيا وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيتلكن اليوم عن فاطريق بحرمة المسفع المقربين والآل وسب وسري رجبي جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة المو

هبلي لي في الدار نسيتا يعتدي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين معا حرمة كل من إلى السهب جمعا وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة

صالح أو مرشد أو عابد أو نازع وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ودفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فتجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريع أن الذي

وعند حزبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي

وأن حسبي فلا أبغي سواك. فهمي ما يليكن حزنا حصين عن كل ذي ناب وظفر كل حين. ولتكفيني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم. وسر من يركب ذا سلاحي وسر ما يطير ذا جناحي. وسر من يجلس بالكلام وسر ذي دجع وذي قيام. وسر من ينفذ في العقود وسر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا. والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن. بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وسر كل وارد

عالمي وشر كل جاهل وعالمي وكل صامج وكل ناطق وكل مارق وكل طارق وكل

ياسي وكل حاتج وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذو القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وسويدني وأيدني أبد وتهير القلب وسهير الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وقل لي النيام من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتح عن ربي

موتي وفي القبر وفي الحجر غدا ولا تذل يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطرفا بكل ما ينفعني وبالضفا وبذلك مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبذلك عن ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتنقل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولتريني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكسوة والعيان والسعادة وأصلح عن أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلكم ونجيهم وارتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعدا واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووصب وعمل اجعل كلها مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار تقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاج مسلم ومدفعا عن كل عاج مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرد أجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليافيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقاء والبر يا معين واسبلا كنفس تلك أبد علي ما جملة لي يا صمد
واضرب سرادق جحفزك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار خلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرد والعفان والرضوان ودار اخلاص وصدق وورع ودار سنه ومنجا من بدع وجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكر والتفهم ومسكن الارشاد والتعليم ومسكن التثويب والتفهيم وجعله مسكن خروج من ظلم للنور يكفي عنه كل من ظلم واجعله دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمحسني وتعمي داري عن الفجور والفتخ والباجر في الدهور وأنفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجبل على خير من الجهات أسد واكفيها عن الآفات حطني عني سيطاني يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد.

بيتعلق من ابناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حزنا ودأبا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليبقى حسن الختام عندك ولتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعايزي من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب إن لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والعمل صالحا تداه واجعلني في ذريتي إني تب إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من جرق للنار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

مريد صادق فهم بدر منير جواد فائق علم قدوة كل مريد صادق فهم إن كان أصغر إخوان القديم معا فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أصغر إخوان القديم معا فإن إمته

رعيب سدر سليم القلب من دنس سمس من العاق قد تجود جا سلمي رعيب سدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد

وسرعة في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباء رتبة بعد القديم طالت عن سوي الكرم لولا القديم إمام العرش قدوتنا لكان أفضل آل العرش كلهم لولا القديم إمام العرش قدوتنا

طويل عمر فهي الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم. طويل عمر فهي الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم. بورمتي سيك قول ذي الأرض أمدنا نور العبادي لفي بدل ومقتدم. بورمتي سيك قوز العرس أحمدنا نور الأفاديل في بدر ومختلف.

به عبادك الصالحين. الناسك الذي بالكاب والنون ما شاء يفعل من بعد ومكنون. الناسك الذي بالكاب والنون ما شاء يفعل من بعد ومكنون. بالله جل ورحمن مقتدرا وهو رحيم تنشئ أمين وهو يغنيني. به خنيت عن الأرباب في أبد وأردني من أجر خير ممنون. إلي قد أرزى بين وشضعني عن المواحي وهم أوعال مجنون. وجاءت غير له بسر ساقد من لمن أطام بمفرود ومسنون. سرد القزايد لباب أذكره بها من شاق ما قرفاق مسنون. عن ناب قادر بل رديه طمع وجعلني به سيد منه ملون. ناجد متقلا ووزو كرم وقبل القنزة خادم بسنوني. يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي غزي جنابي بجر منك مكنعوني. عند الذي الذي يبقي غايته فلتقني كل مخلوق يقاسيني. ناجدك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغنيا جوده بل واي ينسيني. انت الكريم الذي تتي بلا سبب يا خير ذهب الغبا كله بتصيني. سقيتني هام فاقبل ما سكرت به اذ ذهب النور قبل الفاء وسيني. تبعتني جملة العبد يا ملكي يا من هنيها لتحميل وتنجين. رضيت عنكم رضا أن لا يفارقني ديرتم على سقم وسجين. نفيت عني من قرب جيفتهم وأخرجوني كمحسور ومسجون. علم العدا ومصنع البلوغ شمون وبكم وهم كالغياتين. من أبى من جنابي بدا سرغتهم يا مالك الملك يا رب الظلاتين. تنبيه الدهر

إذا نزار حبيب ما يغتين إنساه من به أبقي سكون به دنيا وأخرى بتسميه وطوتين لها يجب يبي وقل محبتني وساق لي فوق معاه البسريتين لها رب البارع بأي ونتسمين والكل من مضى قد كان يهتين فرجي الذي مهما تكيت له أزكى مني خادما هو بتجنين يقول لي كل ما أهوى بلا سبب أكرم به وبخير زور يهين آزني وهباني من هدايا مهن ومن مريد رجيم كالهين لما ربز الذي مما تجرت به أجعلني وبباقي لبتنين أني جرى سلما كان تعبقني وبالله جعل لي حقا لتبين ما هو بالتي كانت تزلزلني ولي حين قيل يكون لطحين فرجع فلم نبذكر له

مدل نواه وزوق يمين هلي سلام تهلي من بجمته وجادني من تغريما بمغصونين ليهب بكونك وهاب المنايا معا يا قلم جنبي مقاسين يلا ويا بر ويا رحمن سقر ما هتني دون قلب غير مسنين يا قلب رهين هب هب قلب على يغضب الدين يموازين وجهني والدك ووالدين كرما وعن يدهما حلا بدم سنين على النبي سلم تهلم بلهم فاء يا من قواني حدوا كعلي يغسين لك سنا ولدا والسور في أبد يا قيم رب مرب قد يرقيني أسكو إليك الذي في القلب منكتم كم من مرادي بتمليك وضلقيني وديني الذي أرجو بلا كل فن وقب هني فجارا تلاقين أنت القدر الذي لا سيجزه حر بقهرك ليكن غدا عاقين دير بقهرك من قسم ذو سمدا ثم انضبك من ضحيا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهار يا ملك يا من ذكر له والهب ينين يا قير مخل خليل غادرك له يرموك والحمد ينديني ويقنين يا مالك الملك يا من دله ملد رلزا في ستر مسانين وجهني اليوم أثرارا تلاسمني والدقني كل شيء قنيانين عجل دعائي بما فاق سنونا يا مغنيا جوده ياتي لمنين نجوت من فتن أهداي إذ قصدوا ني بالمدى في

والدخل لي فقزارك هم بدكين مد الحياه بما طرداه من همل ولد قلبي بخان وتمكين حكمت لادي بقران رجله وبمجد رسول من كمامون سلام بلدين بسلام معا هل الذي قد تفانى كل تخمين احلى البريه هند لاي منزله محمد من ببشر جاء وتامين بالله اقبلت والمختار ما زدت واردجي حمد رزقي خير تصميم حاج من علي بالمختار قرقني سلاه بتزمينه علي امين ان كنت شعبطر او كنت ساجر ناجيكم ويحنين ويحمين توجهني الذي يهدي المقام بلا إجالة من جهات الشام وسنين رب يدعو طلب طيب قد يقف لفن كما ينادي بلا صيد وتصميم يكتم كلمة لسي يقري بكل وله حمد وسند في الدار ليهنين إني لدي بن هلام يقري بهما ولا كل قلب كان يقنين هو القدير الذي تيمن وسنين إلى امراد دواما كل ما هنين وجاب بشر وجهي للكرم ولين يسلق مرحمة منهم من الهين أرجو برامته مقاد سيدنا سوي مدينة فهودا رياهين كارمتي ما يدر فسهل غدا يسأله الدار دار الحق والدين حبه كونية فلا يخالمهم وكونه إيما مثل والدين لله يقبض بالمختار ساقد من وقل جوان البيت ما كان يردين نبيت زورك في سلم يا سمدين يلغى السين قمر راي وسين يا من يكل ما قصى بلا سبب كمن مراديه ودرب ما يقظين بالطير الجد ابليس ولد معنا يا قير مخن من رب قد يقلين ربيتني فلتوسه لي عمى رقبا بلا

jaqabal wa sibri wa shimadadi wa jal dhukuri busrahu rikalhini tawaji ladhi tardahu min hamalin wa min makhalin wa kull dhu yatanfin kabaytani shama'an wal hurya mahshaqabin wa bil kitabi lasi amfal dhabin فجينا بعماء القذف في قلبي وسم لساني من دهن غزانين يا رب سل بتهل من هلاج النبي ولا لمسبي يسم مرانين هل يسل وصل بالجميع بقل نين البقل نشي تدم مسهونين بطيجني برلي كل ذي نسد مناسن بشنان سلك مدهونين أنت المجيب الذي نجيت من خرق نوح بفلك هزيم منك مسهونين تاك من القوم سعداتي وكنت لهم فانجدني يا مجيبا كل ممهونين كمن جميل سيء هو في أبد بكبر أحداء بتمرين إني لحب قديم ستليفك يا ربي وبه قوين لا قد قرين ليكن بكم سلمة ويلبسين بيساق جوبا ضرع للورى مثل المعارين تربت هاجي لمن يقضي جميع بكم واتبسم بالممضي في النونين أهل البرايا وأخفاها وأكرمها من الذي جعلني بدن ونونين لمن كسعني ورواني وارهمني يرى بالساكر كلمه ونونين حبي وودي ورواني ومهمدتي لمن نبعني بما قد فاق مسنين يا ربي سلم تبين بلا حدد فلا بهم نسل